رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

إذا سريت العراقي بدون موسى الأخيرة لن يستمر من موسى الدنيا بدأ عندي طعام كلاو كان يوم الأخيرة جاو ببعي لن تلقى لن بدأ عندي من الدنيا يغرى التعمل تبوس دولة dan semangat cinta. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-An'am ayat 32.